شوف الله يخليك الى ما تي الى ما تساليت الى ما تدوز السوق. شوف داك السيمون المول الشمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد